0: سوسي أني سارا نكشلا لو كنا سينغا تي واغو سينغا تي كومبا بوي مختار
1: لنا غزاين لو تيم باتلا سارا نجا كوندوني اي داتي سور مامانيزا سوسي اي داتي سارا كونغوزا كغا نانغوني زاباي بيمبي لاسو اي سور مامانيزا ناوا اي سار 41 مليون 954447 فرانك سو اي سور تي نغوسو اي سار نكواندي كو اكون سي تي كوكو بالا كونامبرامبرا كوكو بالا كونامبرامبرا زوكو ادوتي مو كواتلو تي سارا سي نغيزا الينا داغواتا سو اكمن كوت انغاجمان لا يمو تي سارا سي تونغالا ايزا شاك كونسي نا كواتيلو سارا افورت سيغي نانغيزا تي وارامني كيسو يفوتينسو الين مي لا بلاس ني تي سارا نا كواتي كوتو داغواتا دي انفيستي ناي سانتي ايدوكاسيون ناي تي مينغي سو يدا تي سارا لا سو ايدوكاسيون ا بريوريتي سانتي ا بريوريتي نغو ا بريوريتي مني بروسيسوس تي فورماسيون تي كونسي ايكي اغاتي فورمي انالا كوين تي فا ناي كواتي اكني تونالا وار فورماسيون باسالا وار كاباسيتي تي ليكي
0: Sango nakodro wande mbirimbiri na mbegeje Kongo jipanda ayike kur de cassation wala dafango mbanga tikodoni kasi ya dinganga biru tonga su na ndochingbine gbenyu bya so ayikibando na ndotene ti dengo mbanga Constant Mutamba so abatene losi lo njinginja tonga su su nguni kwe asara kutu bale use tinginja so ayikitambula na kodoti America si abimbanga dingbanga su na ndochi lo titena lo sara kwa ti ngangunga tonga su lo ikisara ndingu balako na datikanga na sango cha wangu ronde moti gere ay kandimbu ti super league si ay kitamula na pikoti be competition na londo ti Bartiremi Buganda ay kandimbu usse si ay kibande gigi na ngonga oko ti pikoti be komite UFC 5 ay kitandimbu na dawati tout puissant uska kanda kana ngonga utaska fa ay kiluti na dawati Olympic Real ti bombari ngana mbagi tonga su ambina sango ti awangu ni ay kitisu ay kia eliminatoire na ndimbu ti zingwamba ti suli ti la kwanga si ay kitambula ngana pikoti be competition na londo so ay kinapiko ti kete danganga ti vakani na mbegi nika nangonga usi jipi kujubi komite maskara sukatela ikiluti na dawati askamba ikon sinangonga ushu FC Kaloka ikiluti na dawati la kwanga sisi Martine Udi haa sangu tina unji tonga sunangati sangu wa ikiri singila na azusu kwa duchifadiku amani
2: kuta singila mingi nala ame chijani singila ngana giri miyamini ndi andotia baku mfufadiso ke utereko jote chimi terina zon ilbagali na atik pekota sangu tindo kwa badalizo
3: Ala iki gibeta la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala lingwe ti kiritene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sangu.
3: Stop atene, mbeni pialo si dafono Ndekeluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.